كل ليالي والديا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدائمة في الدين والدنيا والاخره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكمال والقوه والاكرام. اللهم لا مالي لما اتيت ولا موتي ولما منعت ولا راد لما كريت ولا ينفك الجد منك الجد. اللهم ان على ذكرك واسن العباده الي ربي. سبحان الله. سبحان الله ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله. الحمد لله بالعالمين على كل عالم وفي كل عالم نعمة على دين الإسلام والإيمان. الله أكبر.

شيء كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبة رحمة الله عز وجل ومغفرة وسلامة من كل اسم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

أمي كل خير وجنب بلاكم ذو صغير إنك ولي كل خير وعندم لنا يا مولانا محمد الخير برحمتك يا أرحم الراحمين دعوا في أزوانك اللهم وتهيئتهم فيها سلام وآخر دعوان